0: serta ampunannya kepada kita dan segenap kaum muslimin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad an-nabiyil hashimil arabilil alfa. Warda Allahumma anil arba'atil khulafa wassadatil hunafa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ahli sidqi wal wafa wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa li tariqatihi muqtafa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin waj'al hadzal balada amina mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jazakallah khairan. Ikhwani wa akhwati fillah. Insyaallah kita akan melanjutkan atau memulai kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Pembahasan tentang fikih pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, ulama ahli fiqih, guru dari beberapa ulama besar di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahumullah jami'an. Kita baca dari pernyataan beliau, Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Nah, kata beliau rahimahullah, wa huwa min sunanil mursalin. Pernikahan itu termasuk sunnah para rasul.